0: baby, yeah.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: أسمر سكر حنطاوي.

0: لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby إلا دو Come on here.
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh, yeah, yeah.

0: لابي مركبة هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بيجي ابنتي لابي مركبة هيك بيلاقيني هلو شوغا بيناديني come on baby بيلاقيني هلو شوغا بيناديني come on baby جو بوزي I love you
1: I love you
0: زغطبو
1: زغطبو
0: وي وي وي

0: The start of everything, everything, everything, everything.
1: راديو الحارة، راديو الحارة.
2: Продолжение следует...

وفرق تاسود يا الحلفي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

اللي درسها بالشهر في المتحف وصدر وبنوك وعمر ركب صمات بعقول اخوتي وصورته في ارضي تحت اورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي.

0: مازال داك اللي عليه فوطه دابا دايرين لك شي بحال شي دابا اسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارناف شحود من نوتنغهام. نحن هون قلقانين من ورا مش بعرف نكس السخده هي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام وهلا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.